0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 20, Sure, Kasas Suresi 51-88. Ayetler, sayfa 391-395.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون.

وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته